0: Erkan Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Âlâ Suresi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

إلهي يا رب، إلهي يا رب، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. آيتي كريمنده kendilerine yer verdiğin اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ diye senden dua ile talepte bulunan kulların kervanına bizi de dahil eyle, bizi de dahil eyle. Onlar

قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. En'am suresi 31 ila 41. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد